لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تنالوا أرضى من سبري والله وانت مدى.

العالم الذهب ولبط الكهرباء عن نور القمر. والله ولبط

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي نوتة نوتة عربية وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: بعده الحبايب. نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: ألو ألو كحلو.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس، من كتاب النبيل جبران.

0: واشنطن للقاء دونالد ترامب في ظل مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل. مقتل 11 شخصا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تقوم بزيارة رسمية لروسيا. وزيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش مع تواصل الاحتجاجات. ومونديال 2026 إنجلترا تحرز المركز الثالث بفوز استعراضي على فرنسا 6-4.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: طبعا صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا قوات الحرس الثوري الإيرانية التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن في 17 من يوليو. في الأثناء هدد الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي واشنطن بدفع ثمن سعيها لتصعيد الصراع، بينما طالب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم. آخر تطورات هذا الملف مع شيرين ناصر.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات الجديدة نفذت لمعاقبة إيران على هجماتها ضد قواتها في الأردن والتي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر. وأفاد بيان سنتكم أن الغارات تهدف كذلك إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وكالة فارس وتسنيم للأنباء ذكرت أن هجمات أمريكية وقعت قرب مدينتي سرك وحاج أباد، فيما سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم مدينة بندر عباس، وكلها مناطق جنوبية إيران. وتزامنا مع الهجمات المتبادلة وفي رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل، توعد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى لإيران الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كانت بلا قيمة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها أن سيارة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. وفي بيان مشترك طالب كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم على الملاحة الدولية، كما عبروا عن رفضهم لأي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق.
0: والجيش الإيراني أعلن منذ قليل استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات انقضاضية. الآن هل أن الأمور ذاهبة باتجاه المزيد من التصعيد الأوسع في حال استمرار استهداف المناطق المدنية من قبل واشنطن وطهران؟ لنستمع إلى مروان قبلان مدير مركز الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث والدراسات.

0: يمكن أن يؤدي، رغم أن الولايات المتحدة حريصة على عدم العودة إلى المواجهات العسكرية الشاملة التي كانت سائدة في بداية هذه الحرب، يمكن أن يؤدي مع ذلك إلى ردود فعل قد تدفع باتجاه العودة إلى هذا النوع من المواجهات، بمعنى أنه الإرادة أو الرغبة في عدم التصعيد قد لا تكون كافية لمنع حصول مثل هذا التصعيد إذا ذهبت الولايات المتحدة باتجاه ضرب بنى تحتية أكثر إيرانية، وردت إيران على ذلك بضرب البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
1: مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. إسرائيل التي انخرطت مباشرة في الحرب على إيران منذ بدئها تراقب التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط ولا تستبعد الانخراط مجددا في هذه الحرب، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
2: في الوقت الذي يتواصل فيه وصول طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية، تتحضر إسرائيل لاحتمال اتساع التصعيد إذا قررت واشنطن استهداف بنى تحتية استراتيجية في إيران. الجيش الإسرائيلي أعلن أن تعزيز انتشار الطائرات الأمريكية في قواعده تم بالتنسيق بين الجانبين وفي إطار تعديل واشنطن الانتشار العسكري في المنطقة. وفي إسرائيل لا يخفون الرغبة في دخول المعركة سريعا، لكنهم يقرون بأن ذلك يبقى مشروطا بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي أو باستهداف إيراني مباشر لإسرائيل. مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وصف الأسبوع بالحاسم لتحديد ما إذا كانت إسرائيل ستنضم إلى الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران. وحتى الآن أبقى ترامب إسرائيل خارج المواجهة المباشرة، فيما بقيت جبهتا لبنان وغزة ساخنتين مع استمرار التصعيد والغارات الإسرائيلية وسط ترقب لما ستؤول إليه المواجهة مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أعلن خلال مقابلة نشرت السبت أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، مما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتنياهو. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي نظيره دونالد ترامب في 21 من تموز يوليو الجاري، في ظل مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. نبقى مع أخبار لبنان. لبنان الذي قال جيشه أن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط عسكري آخر بجروح أثناء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري بجنوب لبنان. من جهة أخرى شيع السبت في قرية مجدل سلم في جنوب لبنان عشرات الأشخاص، معظمهم من مقاتليه الذين قضوا في آخر المعارك مع إسرائيل. إلى العراق، وأنتم تتابعون مستمعين نشرت 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. العراق إذن يعود رئيس الوزراء علي الزيدي إلى بلاده بعد زيارة للولايات المتحدة استمرت 5 أيام ووصفت بأنها ثقيلة الإنجازات. باسل محمد مراسلنا في بغداد. باسل، ماذا عن حصيلة محادثات الزيدي مع المسؤولين الأمريكيين؟
3: زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة صنفت هنا في بغداد بأنها من أنجح وأقوى وأفضل زيارات رؤساء الحكومات العراقية إلى واشنطن منذ العام 2003. طبعا الملف الاقتصادي تصدر حصيلة محادثات الزيدي مع المسؤولين الأمريكيين، ورئيس الوزراء العراقي أكد قبل ساعات أنه أنجز شراكة اقتصادية استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة. عمليا الجانبان العراقي والأمريكي وقعا 48 اتفاقا اقتصاديا. أهم هذه الاتفاقات اتفاق وزارتي النفط والكهرباء العراقية مع شركات أمريكية في صدارتها إكسون موبيل، كي بي آر وشيل. هذا الاتفاق بين الطرفين سيسمح بحضور غير مسبوق للشركات الأمريكية في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء في العراق. والاتفاق الاقتصادي المهم الآخر الذي لاقى اهتماما واسعا هنا في العاصمة العراقية، الاتفاق الذي أعطى رخصة العمل لشركة ستارلينك لتنفيذ ما يسمى خدمة النت الفضائية في الأراضي العراقية.
1: باسل محمد مراسلنا في بغداد كان يتحدث هذا الصباح ضمن فقرة

0: أشهر مع مراسل مع لميس زين الدين إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني هناك ومستشفى عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالدهم في أغارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني. وتابع تقرير مراسلنا وسام أبو زيد.
1: على وقع انفجارات عنيفة هزت أرجاء القطاع، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في حي الزيتون شرق غزة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين بقذيفة مدفعية، فيما قتل عدد آخر في قصف شقة سكنية شمال المدينة. ووفقا للمصادر المحلية، فإن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء قصرية لنازحين وعائلات فلسطينية بهدف تقديم الخط الأصفر وتوسيع نطاق المناطق التي يسيطر عليها. وفي خان يونس جنوب القطاع نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية التي تشكل أكثر من 60% من مساحة غزة. وتقول السلطات الصحية إن المستشفيات استقبلت خلال اليومين الماضيين 19 قتيلا وأكثر من 60 إصابة إثر استمرار الغارات الجوية واستهداف منازل وخيام في عمق المدن والمخيمات المكتظة بالنازحين رغم تصنيفها ضمن المناطق الآمنة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت إلى الأحد بعد تحذير سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. تصعيد جوي واسع تشهد الحرب الروسية الأوكرانية مع تبادل موجات كثيفة من الصواريخ والمسيرات. كييف أعلنت ضرب منشآت لوجستية ونفطية في العمق الروسي، فيما ركزت موسكو هجمات على موانئ أوكرانيا الجنوبية وطرق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. هجيرة بن عد.
2: في واحدة من أوسع جولات التصعيد بعيدا عن خطوط الجبهة، تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات جوية مكثفة، وأعلنت موسكو اعتراض 379 مسيرة أوكرانية فوق 19 منطقة وشبه جزيرة القرم والبحرين الأسود وأزوف. لكن الهجمات أصابت مستودعين في منطقة تامبوف وموسكو ومستودعا للنفط في نوغانسك، وأسفرت بحسب السلطات الروسية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 60. وقالت كييف إن المواقع المستهدفة مرتبطة بإنتاج المسيرات ونقل المعدات العسكرية. في المقابل أطلقت روسيا 7 صواريخ و90 مسيرة باتجاه أوكرانيا تركزت على منطقة أوديسا، حيث أعلنت الدفاعات الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 69 منها وصاروخ واحد. وتأتي الضربات ضمن حملة روسية متصاعدة على موانئ أوديسا وميكولايف أوقعت قتلى وألحقت أضرارا بسفن ومنشآت تصدير الحبوب.
0: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحى إلى تغييرات محتملة في الجيش، فيما هزت احتجاجات نادرة في زمن الحرب البلاد لليوم الثالث رفضا لاستقالة وزير الدفاع. توجهت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية شو شون هواي السبت في زيارة رسمية لروسيا تلبية لدعوة وجهها نظيرها الروسي سيرجي لافروف، في وقت يواصل البلدان الحليفان تعزيز علاقاتهما منذ غزو موسكو لأوكرانيا. وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كوبا على الإفراج الفوري عن أكثر من 700 سجين سياسي، تزامنا مع وصول فنان كوبي معارض بارز هو لويس مانويل أوتيرو الكانتارا وصوله إلى ميامي بعد قضاء 5 سنوات في السجن. نختم بأخبار الرياضة. المونديال، طبعا مونديال 2026، إنجلترا تحرز المركز الثالث بفوز استعراضي على فرنسا 6-4. مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدي ديشان أعرب عن حسرته حيال شوط أول غير مقبول عندما تخلف الزرق 4-0 قبل أن يخسروا 6-4 أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال أمريكا الشمالية السبت في ميامي. الرئيس ماكرون يشكر ديشان الذي جعل فرنسا تهتز حماسا، ومبابي الذي يصبح الهدف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشر، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة على إيران عقب مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. خامنئي يتوعد بدروس لا تنسى، والاتحاد الأوروبي ودول الخليج يطالبون إيران بفتح مضيق هرمز.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: في أوروبا ريتا، والبداية من هنا من باريس.
4: نعم، في باريس الطقس مشمس في الصباح، غائم بعد الظهر، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. لندن مشمس جزئيا في الصباح، غائم جزئيا بعد الظهر، الحرارة 23 درجة. بروكسل غائم جزئيا، الحرارة 22 درجة. برلين غيوم، احتمال سقوط أمطار في المساء، الحرارة 21 درجة. روما الطقس مشمس بالإجمال، الحرارة 36 درجة. مدريد مشمس، الحرارة 35 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 25. أخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 38 درجة.
0: خبر وتحليل يوقعه اليوم عادل الطيفي،
4: عنوانه: هل هو مخاض جديد في تونس؟
5: تشهد تونس منذ أسبوع موجة من الاحتجاج الشعبي الميداني والافتراضي على خلفية تعقد الأوضاع المعيشية بعد تكرر غير معهود لانقطاع الماء والكهرباء في سياقة من موجة حر شديد. شملت الاحتجاجات وقفات تلقائية لقطع الطريق من طرف مواطنين من داخل البلاد بسبب الانقطاع المستمر للمياه في بعض المناطق النائية، كما شملت أيضا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي توثق خسائر بعض أصحاب المهن التجارية جراء انقطاع الكهرباء. صاحبت مختلف مظاهر الاحتجاج هذه تعليقات حادة موجهة مباشرة للرئيس قيس سعيد، وتشكك حتى في مدى قدرته على حل هذه الإشكالات، وهو الذي عودهم فقط على دعوتهم للصبر. في المقابل وبالرغم من حالة الاحتقان كامنة، يتساءل التونسيون والتونسيات عن سر غياب الرئيس قيس سعيد، خاصة في ظل تواتر الأنباء عن وضعه الصحي مع غياب تام لأي معلومة رسمية حول الموضوع. صحيح أن أزمة انقطاع الماء والكهرباء ليست بجديدة على تونس، منذ بدأت تتراجع نوعية خدمات الدولة بعد ثورة 11 و2000، وبعد تراجع أولوية تسيير الشأن العام لصالح المنافسة السياسية الحزبية، غير أن السياق العام مختلف هذه المرة سواء على المستوى المعيشي أو على المستوى السياسي. على المستوى المعيشي تأتي الأزمة الحالية في سياق من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بلغ ذروته الرمزية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، حيث شعر جزء كبير من المواطنات والمواطنين بأن غلاء الأسعار سلبهم فرحة العيد. فلم يكن لانقطاع الماء والكهرباء سواء أن يزيد من التذمر الشعبي. أما على المستوى السياسي فتأتي موجة الغضب الحالية على خلفية طول انتظار المواطنين لتحسين وضعهم مع قيس سعيد بعد 5 سنوات من انفراده بالحكم وبكل السلطات، حتى على حساب مجلس الشعب الذي أنشأه وعلى حساب التمثيليات الجهوية التي تم تقديمها صوت الشعب. هل يمثل كل ذلك مؤشرا على مخاض جديد اجتماعي سياسي في تونس؟ كل مؤشرات السوسيولوجية السياسية تحيل على ذلك، فحالة الغضب التي تشهدها تونس داخل الأوساط الشعبية هي انعكاس الاتساع الهوة بين قيس سعيد وجزء كبير من هذه الشرائح التي صوتت له في انتخابات 19 و2000
4: وسندته
5: بعد بالحكم في صيف 21 و2000. فخطاب قيس سعيد الذي يعج بمفردات التحريض والتخوين والتآمر لم يعج يفيد المواطن العادي على مستوى انتظاراته المعيشية. من جهة أخرى تبرز من حين لآخر مؤشرات انقسام داخل السلطة، وربما من أهم هذه المؤشرات تلك الهوة التي أصبحت بارزة بين بعض نواب مجلس الشعب والرئيس قيس سعيد، فقد أصبح هذا الأخير مستهدفا مباشرة من طرف النواب بسبب سياسة القروض المنتهجة. كلها مسألة وقت قد لا يطول على ما يبدو.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، وهي معك نجوى بن مبارك. البداية نجوى من صحيفة اندبندنت عربية التي تساءلت هل يتجاوز لبنان العقدة الإيرانية؟
6: نعم، هذه تقول الصحيفة إن لبنان يدخل مرحلة سياسية حساسة قد تحدد موقعه في الإقليم لسنوات مقبلة، مع المساعي الرامية إلى إعادة بناء الدولة وترسيخ سيادتها بعد عقود من الوصايات والتدخلات الخارجية. الصحيفة ترى أن زيارات الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن تأتي في توقيت مفصلي، إذ تتركز الأنظار على ملفات حاسمة أبرزها حصر السلاح بيد الجيش وتعزيز مؤسسات الدولة وتثبيت ترتيبات أمنية تضمن الاستقرار على الحدود. لكن العقبة الأكبر بحسب الصحيفة تبقى النفوذ الإيراني عبر حزب الله، الذي جعل لبنان جزءا من صراعات إقليمية تتجاوز قراره الوطني، حيث يحتاج أي مسار إنقاذي إلى إعادة الاعتبار لمنطق الدولة واعتماد سياسة حياد وتنفيذ إصلاحات داخلية تعيد الثقة. وتعتبر اندبندنت عربية أن لبنان يملك اليوم فرصة مختلفة مع تغير الظروف الإقليمية وازدياد الدعم العربي والدولي، إلا أن نجاحها سيبقى مرهونا بقدرة اللبنانيين على فرض سيادة الدولة وإنهاء مرحلة استخدام بلدهم كساحة لتصفية الحسابات.
0: نقرأ نجوى في صحيفة العربي الجديد: موريتانيا بين مدنية الدولة ونفوذ المؤسسات العسكرية.
6: الصحيفة اعتبرت أن القانون الموريتاني الجديد الذي يفرض قيوداً على مشاركة العسكريين والمتقاعدين في العمل السياسي يمثل محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الجيش والمجال المدني بعد عقود ظلت خلالها المؤسسة العسكرية لاعباً محورياً في الحياة السياسية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي. ويرى أنصار الخطوة أنها تشكل بداية لفصل المؤسسة العسكرية عن التنافس السياسي وترسيخ مفهوم الدولة المدنية، بينما يعتبرها آخرون محاولة لضبط المشهد السياسي المقبل، خصوصا مع اقتراب استحقاقات ما بعد مرحلة الرئيس محمد ولد الغزواني. لكن الإشكال الأساسي بحسب العرب الجديد يبقى في كيفية تحقيق التوازن بين حماية حياد الجيش وصون حقوق المواطنين، إذ لا يمكن بناء دولة ديمقراطية عبر إقصاء فئة من المجتمع بسبب خلفيتها المهنية. فالإصلاح الحقيقي يتطلب مؤسسات قوية وقواعد شفافة تمنع تسييس الجيش وتحد من نفوذ شبكات المصالح، بما يضمن انتقالا سياسيا مستقرا.
0: صحيفة الخليج الإماراتية نجوى توقفت عند الحرب الأوكرانية الروسية وعنونت حرب استنزاف طويلة الأمد.
6: الصحيفة ترى أن النزاع الروسي الأوكراني دخل مرحلة أكثر تعقيدا مع تصاعد الضربات المتبادلة واستهداف المنشآت الحيوية، ما يرفع احتمالات استمرار الحرب أو دفع الأطراف نحو مفاوضات للتهدئة. وترى الصحيفة أن الصراع تحول إلى حرب استنزاف طويلة تعتمد على قدرة كل طرف على تحمل الخسائر ومواصلة الإمدادات. فروسيا تستند إلى تفوقها في الموارد البشرية والقدرات العسكرية، بينما تسعى أوكرانيا إلى تعزيز موقفها عبر الدعم الغربي وتطوير قدراتها الدفاعية. وتخلص الخليج إلى أن رغم الضربات الأوكرانية التي أثرت في بعض المواقع الروسية، تبقى الفجوة البشرية والتعبوية تحديا كبيرا أمام كييف. وفي الوقت نفسه تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين الضغط على موسكو وتشجيع مسار التفاوض، ما يجعل مستقبل الحرب مفتوحا بين التصعيد والبحث عن تسوية سياسية.
0: ونختم نجوى بصحيفة عكاظ السعودية التي اهتمت بنهائي كأس العالم الذي يقام مساء اليوم، نهائي بين ميسي ولامين يامال.
6: نعم، هذه كاتب المقال اعتبر أن نهائي الأرجنتين وأسبانيا ليس مجرد مواجهة كروية، بل صراع بين أسطورة تقترب من ختام مسيرتها وموهبة شابة تمثل مستقبل اللعبة. فبينما تتجه عيون الجماهير نحو ميسي للاستمتاع بلمساته الساحرة، تتعلق قلوب أخرى بلامين يامال ومنتخب إسبانيا أملا في تتويج جيل جديد. وينتقد الكاتب الجدل التحكيمي الذي رافق البطولة معتبرا أن الأخطاء قد تؤثر في مسار المنتخبات وتزيد من حساسية المواجهة، لكنه يرى أن التفوق الفني يميل لمصلحة إسبانيا بفضل التنظيم والقراءة التكتيكية، في حين تبقى للأرجنتين فرصة بفضل عبقرية ميسي وقدرته على حسم المباريات في اللحظات الصعبة.
0: نجوى بن مبارك وقراءة في الصحف العربية، شكرا نجوى.
4: نصل الآن إلى الريبورتاج وهو من السودان من توقيع خالد جبريل.
0: يتحدث عن ذلك في إطار الآثار التي خلفتها الحرب في السودان، حيث لجأ مئات الآلاف من السودانيين إلى جنوب السودان بحثا عن الأمان.
7: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة أبكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها 5 قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
8: نحن السودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو روشه كثير، خالص خالص خالص شديد والله. ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حسي حاليا والله إحنا جينا لكن ما لقينا جهة اللي بيقدر بقيف معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
7: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات.
9: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة 7 الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، فولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس اللي هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم إنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكان صعب شديد معي.
7: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة طلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
10: الطلبة حس حاليا في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما نيجوا هنا في الدولة جنوب السودان يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعوا ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في سادسة هنا يرجعوا تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعده في الحالات دي يعني.
7: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه لطلاب اللاجئين باعتبار التعليم ركيزة أساسية والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين ناصر، تفضلي شيرين.
3: شكرا لك هادي وأهلا بكم مجددا مستمعين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل ثامن موجة على التوالي من الضربات على إيران، مستهدفا منشأة المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكري الإيرانية. أضافت سنتكوم أنه تم أيضا استهداف قوات الحرس الثوري الإيرانية التي شنت هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة الأمريكية في الأردن يوم السبت 17 من هذا الشهر. وجاء في بيان سابق للقيادة المركزية الأمريكية، قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن أثناء أداء مهامهما، وذلك خلال تصدي سنتكوم والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وبدورها أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضادية في رد على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه. وفي رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، توعد مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الأعلى لي أمس الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. إلى ذلك نقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها أن مسيرة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيلة. وفي بيان مشترك طلب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم على الملاحة الدولية، كما عبر عن رفضهما لأي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق. وأمس بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الوضع في الخليج ومضيق هرمز. إلى لبنان، حيث قال الجيش أن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح أثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري بجنوب البلاد. والجيش الإسرائيلي قال أنه استهدف خلية تابعة لحزب الله قرب تبنيت بجنوب لبنان بعد رصد جنوده طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في المنطقة. توجهت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية أمس في زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة وجهها نظيرها الروسي سيرجي لافروف، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، في وقت يواصل البلدان الحليفان تعزيز علاقاتهما منذ غزو موسكو لأوكرانيا. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين.
2: أخبار الاقتصاد في منطقة الخليج. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا طفيفا لاقتصاد الإمارات قبل تعافي قوي في العام المقبل. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، كيف يرى صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد الإماراتي في ظل عودة التوترات الإقليمية؟
4: صندوق النقد الدولي رسم صورة متوازنة لآفاق الاقتصاد الإماراتي، متوقعا تباطؤا مؤقتا العام الجاري بفعل تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، قبل أن يستعيد الاقتصاد زخمه ويسجل تعافيا قويا في العام المقبل، مدعوما بارتفاع صادرات النفط وتحسن النشاط الاقتصادي. الصندوق رجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات انكماشا طفيفا هذا العام نتيجة تباطؤ الأنشطة غير النفطية في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها التوترات الإقليمية والتي أثرت في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والعقارات. ورغم هذه الضغوط، أكد صندوق النقد أن الاقتصاد الإماراتي يحتفظ بعوامل قوة مهمة، إذ لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة مع استمرار نمو الائتمان والودائع بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وفي الجانب المالي توقع الصندوق استمرار تحقيق فائض في الموازنة العامة خلال العام الحالي مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط بما يوفر دعما إضافيا للأوضاع المالية رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي. تمثل هذه التقديرات تراجعا عن توقعات في شهر أبريل الماضي التي رجحت نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 3% هذا العام مع افتراض عودة التجارة والملاحة إلى طبيعتها بحلول منتصف العام، إلا أن تجدد التوترات الإقليمية دفع الصندوق إلى خفض توقعاته قصيرة الأجل مع استمرار توقعاته بتعافي قوي على المدى المتوسط بدعم من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع صادرات النفط.
2: زياد، لننتقل إلى أخبار قطر. الصين تسعى لتقليص اعتمادها على قطر في إمدادات الغاز المسال، فكيف يمكن أن تؤثر هكذا خطوة على مكانة قطر في هذه السوق؟
4: وفقا لوكالة بلومبرغ، تجري شركات حكومية صينية بينها ساينوبيك وبيترو تشاينا محادثات مع موردين لا تعتمد شحناتهم على المرور عبر الخليج في وقت تبرز فيه كندا كأحد الخيارات المطروحة لتوفير إمدادات بديلة. تأتي هذه الخطوة في ظل توجه بكين لتنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز. هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تخلي الصين عن عقودها طويلة الأجل مع قطر، بل تعكس سعيها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع الإمدادات. كما يتزامن هذا التوجه مع تراجع واردات الصين من الغاز القطري إلى نحو 100,000 طن خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنحو 4.7 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي في ظل اضطرابات الإمدادات وإعادة ترتيب أولويات الاستيراد. إذا استمر هذا التوجه فقد يفرض تحديات على قطر خلال المدى المتوسط، حيث قد يؤدي تدريجيا إلى تقليص حصة الغاز القطري من نمو الطلب الصيني المستقبلي. يشار إلى أن الصين تعد أكبر مشتر للغاز المسال القطري، حيث استحوذت الدوحة على نحو 30% من إمدادات الصين خلال العام الماضي، وقد أبرم البلدان خلال السنوات الأخيرة عددا من أكبر الاتفاقيات في هذا القطاع، ما أسهم في دعم خطط التوسع الكبيرة التي تنفذها قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال.
2: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا زياد وطاب يومك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، هادي بوبطان، ريتا خليل.
2: ريتا، من معه الكثير من الأموال ربما يهمها أو لا يهمها هذا الأمر كثيرا، تذاكر نهائي كأس العالم تشهد ارتفاعا قياسيا في الأسعار.
1: نعم، شهدت تذاكر نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا المكرر إقامته على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي اليوم ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصلت إلى 60,000 دولار لمقاعد الضيافة الخاصة، وبدأت أسعار أرخص التذاكر رسمية من 6,400 دولار قبل نفاذها سريعا، وتراوحت أسعار المقاعد الأخرى بين 10,000 و35,000 دولار. ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز بلقبه العالمي الرابع، في حين تطمح إسبانيا إلى إحراز لقبها الثاني بعد تتويجها عام 2011.
2: ريتا، اكتشاف ماسة عملاقة يعزز مكانة بوتسوانا في صناعة الألماس.
1: نعم، أعلنت بوتسوانا اكتشاف ماسة عملاقة يبلغ وزنها 1305 كيراطن من منجم كاروي، لتصبح العاشرة التي يتجاوز وزنها 1000 كيراط من المنجم نفسه، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى مناجم الألماس في العالم. وأكدت شركة لوكارا أن هذا الاكتشاف يبرز الإمكانات الجيولوجية الاستثنائية للمنجم الذي يستعد للانتقال إلى مرحلة التعدين تحت الأرض على أن يبدأ الإنتاج التجاري الكامل عام 2028. وهذا الاكتشاف يعزز مكانة بوتسوانا كأحدى أبرز الدول في صناعة الألماس.
0: النشرة الرياضية.
2: الرياضة ريتا إذن مع نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وأسبانيا وانتصار إنجلترا على فرنسا في مباراة مركز ثالث تاريخية. صدام صديق صباح الخير.
5: صباح الخير. نهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يجمع اليوم على ملعب نيويورك نيوجيرسي بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة 2010. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي نجم البطولة صاحب 8 أهداف وتسعة لقب رابع تاريخي وثاني لميسي بسن 39 مع أداء استثنائي حيث تمكن من قيادة فريقه إلى المباراة النهائية بانتصار صعب على المنتخب الإنجليزي مع أداء استثنائي وصناعة لهدفي الفوز بعد التأخر بهدف في المباراة. المنتخب الإسباني من جهته مع نجمه الشاب لامين يامال صاحب 19 عاما والذي قاد قبل عامين منتخب بلاده لقب كأس أوروبا في إنجاز استثنائي ويسعى لقب كبير ثاني على المستوى الدولي. وعلى الرغم من دخول إلى البطولة مصابا إلا أن لاعب برشلونة تمكن من استعادة مستواه وصولا إلى مباراة نصف النهائي التي أقصت فيها إسبانيا المنتخب الفرنسي وصيف البطولة في 2022. ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أكد على أن كل شيء في المنافس الإسباني يثير القلق مؤكدا صاحب 47 عاما قبل مواجهة اليوم على أن إسبانيا فريق كبير ويقدم مرحلة رائعة رفقة أستاذي السابق لويس دي لافوينتي. سكالوني بقيادة مجموعة من المواهب تتميز بالقوة والشخصية مع التميز في خط الوسط بتواجد إنزو فرنانديز ماكاليستر باراديس مع سرعات سيميوني وألفاريس في المقدمة تميز الدفاع بقيادة تيليساندرو مارتينيز وروميرو مع الحارس المخضرم إيميليانو مارتينيز بالإضافة للقوة الدفاعية تميز لراقصية تانجو أيضا مع 19 هدف في البطولة وانتصار الأرجنتين في 7 مباراة على التوالي. بالنسبة إلى رجال إسبانيا المخضرم دي لافوينتي بجانب جمال تبرز خبرات القائد رودري في خط الوسط مع سعادة حامل الكرة الذهبية السابق للمستوى مع 648 تمريرة سجل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الناجحة للاعب في مونديال واحد. تواجد أيضا لبيدري فابيان رويز وأولمو باينا مع خط دفاع هو الأقوى استقبلت مرمى هدف وحيد وتألق للحارس أوناي سيمو بين الخشبات الثلاث. دي لافوينتي أكد من جهته على أن ميسي سيحظى باهتمام خاص من قبل لاعبيه لإيقاف خطورة حامل الكرة الذهبية في 8 سابقة مؤكدا على الفريقين سيدخلان اللقاء بخطة تعتمد على الموهبة وتقديم كرة قدم جميلة. إسبانيا لم تتعرض لهزيمة في آخر 37 مباراة. لقاء اليوم يشهد حفل كبير ومرتقب بين شوطي المباراة وقبل اللقاء مع مجموعة من الأسماء المهمة على رأسها توم كروز مادونا جاستن بيبا وشاكيرا وغيرهم. هذا وتسود حال من الترقب للدخان الكثيف القادم من حرائق كندا والمسؤول عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة وصول المنطقة التي يقام فيها النهائي. في مباراة المركز الثالث بين فرنسا وانجلترا بالأمس أحد أفضل المباريات في تاريخ المونديال مليئة بالأهداف والفرص 6-4 انتصار المنتخب الإنجليزي على المنتخب الفرنسي. شوط أول كبير بالنسبة للأسود الثلاث مع 4 أهداف في مرمى الفرنسيين دون رد. هدف عن طريق ديكلان رايس ثنائية لبوكايو ساكا وهدف من رأسية لإزري كونسا. المدرب الفرنسي ديديد شق بتغييرات سريعة بين الشوطين وتمكن كليان بابي في نصف الثاني من التسجيل في مناسبتين ليعتلي صدارة هدافي البطولة بـ10 أهداف وبـ22 هدفا يصبح مبابي الهدف التاريخي لكأس العالم على مر التاريخ. سجل لفرنسا أيضا برادلي باركولا وعثمان ديمبلي فيما سجل للمنتخب الإنجليزي بوكايو ساكا من ضربة جزاء الهدف الثالث له هاتريك وهدف جميل والأجمل حتى الآن للبديل جود بيلينغهام في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل ويصبح بالتالي بيلينغهام أول لاعب إنجليزي يسجل 7 أهداف في بطولة واحدة في المونديال. وبعد ذلك يطلق الحكم صافرة النهاية معلن انتصار الإنجليزي باستهداف مقابل 4 لتفوز إنجلترا بالميدالية البرونزية. ختام نجم استثنائي للمدرب ديدي ديشان مع الزرق في 14 عاما توج فيها بلقب كأس العالم في مناسبة في 2018 ووصل المباراة النهائية في 2022 ووصل إلى مرحلة نصف النهائي في هذا المونديال. بإذن الله أخبار رياضية، إلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون، في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبطان.
2: الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة على إيران عقب مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. خامنئي يتوعد بدروس لا تنسى. الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يطالبان إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم. الرئيس اللبناني وصل إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب في لمفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل. مقتل 11 شخصا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تقوم بزيارة رسمية لروسيا. زيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش مع تواصل الاحتجاجات. ومونديال 2026 إنجلترا تحرز المركز الثالث بفوز استعراضي على فرنسا 6-4.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال، الحضن والحضن.
6: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا، والقذائف جزءا من المشهد العادي، والخوف لغة مشتركة بين الجميع. كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنينا إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه، أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضاً أو ترهيباً بدا الماضي أكثر إشراقاً، حتى لو كان مليئاً بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقاً إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفا، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنينا إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقينا موجعا بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال الهزيمة هو أن نتوقف عن انتظار ما لم يحدث بعد ونقضي أعمارنا نعبد ما لن يعود أبدا. جمانة حداد.
7: أبراج مونت كارلو الدولية.
1: وهكذا نصل إلى موعدنا اليوم مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج العذراء أم انتقل إلى برج الميزان؟ وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
8: نعم، الساعة 7:03 من هذا الصباح القمر يترك العذراء وينتقل إلى برج الميزان، وبيفضل فيه لغاية يوم الثلاثاء بعد الظهر الساعة 3:35. اليوم عم نشغل مصاري عن المجال المفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة بس تكون مدروسة نقوم فيها. في عندي اليوم 5 زوايا، 4 من القمر وواحدة من المريخ. أول زاوية جاية بين القمر والمشتري الثاني 60 درجة، جاية قمتها الساعة 3:45 بعد الظهر. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. بعد ذلك القمر بيشكل 3 زوايا كلها بتتشكل بين الساعة 3:03 بعد الظهر. الأولى تقابل مع نبتون بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الثانية تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. واللي بعديها من نفس النوع تراين المرة بين القمر وأورانوس كوكب أورانوس، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. وآخر زاوية بتتشكل بين المريخ وزحل سيكستايل يعني 60 درجة، جاية الساعة 8:11 في المساء. هاي بتزرع فينا الثقة بالنفس انه عنا قدرة على بلوغ الهدف مهما كنا متأخرين او حتى من نقطة الصفر.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، واكيد بيختلف عن امبارح. ونبدأ مع الحمل طبعا.
8: أكيد لا أكيد بختلف عن مبارح، لأن مبارح كان القمر بالعذراء واليوم انتقل للميزان. هلأ الحمل يا ريت انتهى من الضغط الشديد اللي كان عنده في مجال العمل، كان بيتراكم العمل. اليوم لا، هو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الحقيقة إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، بس الأجواء رومانسية مش كتير دافية. هذا من جهة. من جهة تانية في عنا عطارد لساته بيتراجع، ممنوع نتمم الطلبة أو خطبة أو زواج. هلا توقيع عقود تجارية ممكن إذا كان هالقد يعني هذا العقد مهم ما بدنا نخسره، بنتفحص كافة بنوده. بالنسبة للحمل بنقول له كمان بهاي الفترة ما زالت أفكارك مش كتير مقبولة عند واحد من أفراد العائلة، حاول تكون أكثر دبلوماسية معه.
1: تركيز الثور.
8: الثور هو اللي راح يتراكم العمل قدامه في هالثلاث ايام هدول الجايين على الطريق، فبنقول له حاول تنجز قديش بتقدر، خاصة الشمس لسه موجودة في السرطان، وطبعا لما تكون موجودة هناك بتشحنه بالطاقة، بتعطيه مجال انه ينجز قسم كبير من العمل، وبيستفيد طبعا من ناحية مادية. بالنسبة لمولود برج الثور الحظ ايضا لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا.
1: برج الجوزاء.
8: الجوزاء عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، طبعا إذا العلاقة ما في مشكلة إذا كانت ناجحة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، بتكون أفضل بعد 7 من الشهر الجاي. بالنسبة للجوزاء بدل يمارس نشاطات فنية وأدبية وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
1: كيف أجواء السرطان؟
8: أجواء بيتية، يعني هو من طبيعته بيتوت السرطان، فهذا اليوم معمول إله، بمعنى أنه ممكن أنه يتقرب من أفراد العائلة يعزز العلاقة معهم، بس لأنه عطارد بتراجع ممنوع إدخال تغييرات جذرية على المسكن، تغيير فئات البيت مثلا على سبيل المثال لا، بنخليه لبعد 24/7. بالنسبة للسرطان كمان عطارد بتراجع عنده يحاول يركز أكثر في حياته اليومية، ما يخلي التشتت الذهني يسيطر عليه.
1: أبرز ما عند الأسد.
8: النشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات كلها بتكون لمسافات قصيرة جوا البلد على الأغلب. كمان الأسد بإمكانه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد ومركز في تعامل مع الإخوة ومع الجيران، بياخد دفعة إلى الأمام. والتجار المحليون أعمالهم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: في شيء جديد عند العذراء اليوم؟
8: أكيد العذراء كان عنده القمر موجود وساعده أنه يدفع بمصالحه لقدام. اليوم القمر بيجيب له فلوس، بمعنى أنه في مبلغ من المال جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، فمنهم بعثر على شغلة كانت ضيعة أو بحصل على هدية أو جائزة. العذراء أحلى ما عنده شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، هذا بيساعده أنه يعزز العلاقة العاطفية وبيساعده يندمج في المجتمع بسهولة.
1: الميزان يلي هو بطل الأبراج.
8: أخيرا الميزان يتنفس الصعداء بعد يومين خاصة امبارح من التعب الغير عادي والمشاكل تطلع من تحت الأرض زي ما يقولوا، لكن اليوم لا، هو نفض عنه كل غبار امبارح والامبارح، واليوم مسيطر على زمام الأمور بشكل جيد جدا. نقول له مش بس اليوم، اليوم وبكرة وبعده ثلاثة أيام حلوين، استغلهم قديش بتقدر، ادفع بمصالحك لقدام، شعبيته في تصاعد والأضواء مسلطة عليه.
1: كيف أمور العقرب؟
8: مع مزيد الأسف العقرب هو اللي بده يدفع الثمن مع انتقال القمر إلى الميزان، فبنقول له بهالثلاث أيام الجايين على الطريق طور روحك أثناء التعامل مع الآخرين. اللي معوضه الشمس اللي بعدها لسه موجودة بالسرطان لكمان شيء ثلاث أيام، وهم ثلاث أيام المطلوبين، فبيكون الوضع يعني بين مي بارد كتير ومي سخن كتير، يعني بتكون فاترة بالنسبة له. بس أهم نصيحة إنه ما يعصب أثناء التعامل مع الآخرين، يطور روحه أكثر، والأكاديميون منهم انتبهوا في مجال الدراسة والتدريس ما يتركوا التشتت الذهني يسيطر عليهم.
1: فينا نقول قوس أفضل من العقرب اليوم؟
8: بالتأكيد هذا كلام صحيح، وعندهم نشاط اجتماعي في هذا اليوم، في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. في
1: نفس العربية
8: بنقول للقوس لأنه شمس موجودة بالسرطان، ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكثر. بالنسبة للقوس بتم قدامه فرص حلوة لغاية السادس من الشهر الجاي، فرص في مجال العمل.
1: الجدي
8: هو اللي راح يركز اليوم أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان موظف يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. بس اللي بده يعمل تغييرات جذرية على طبيعة عمله لا، ينتظر عبين ما عطارد يرجع للحركة الأمامية. بالنسبة للجدي كمان ينتبه في علاقته مع الطرف الآخر كشريك عاطفة وشريك عمل أيضا، لأنه أفكاره مش مقبولة عندهم رغم أنه الأجواء رومانسية دافية عنده.
1: شو منقله للدلو اليوم؟
8: الدلو بنقول له أنت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، طبعا لأنه عطارد بتراجع بهاي الفترة، إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوات ويبتعد عن أماكن مشهولة إله. هذا اليوم بيفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: يبقى لنا الحوت.
8: الحوت بيكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. مطلوب من الحوت هون ينتبه لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، صحة الإنسان اللي بهمه أمره، وبتم أجواء الرومانسية دافية.
1: إبراهيم، معي رسالة من سامي من رام الله، مولود بتاريخ 11/2/94 الساعة 9 الصبح، بيسأل عن فرصة العمل، الصحة، المال والحظ.
8: نقول للسامي أنت برجك الدلو طالع الحمل. بالنسبة للعمل هلأ بدت فرصتك ومستمرة معاك لنهاية شهر أيلول. بالنسبة للصحة عند الولادة ما كان أي كوكب في بيت الصحة، حاليا بشعر ببعض التعب بس لثلاث أيام من 23 هذا الشهر الوضع بيكون أفضل بالنسبة له. الأعضاء الحساسة الساقان، منطقة الرأس ومنطقة البطن. بالنسبة للمال هلأ في فرصة، هذا المال عنصر الحظ بيلعب دور في تحصيله لغاية العاشر من شهر آب. أخيرا الحظ. الحظ هو الحياة ما بيلعب دور معه، ولكن في نفس الوقت ما بيعاكسه.
1: فيني أسألك عن المشاهير، مين اخترت يا إبراهيم؟
8: أكيد رحنا على بلجيكا المرة يا ريتا، اخترت مخرج أفلام سينمائي اسمه بنوا مغياش.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء ويعطيك العافية يا ريتا.
1: باي باي.
8: باي باي.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دكي دكي دكي يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبها بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان فيك خلقنا

0: ولا اي دشه.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: تريد من التفاح إن أنا جيب التفاح.
1: وكمان هيك.
3: الولي ريقة من هالتراب يا ريقة.
1: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: ليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: notaarabia.com تستحق السماح.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير، حتى نحنا من زمان كتير. وغماء وغماء شوف إصرار مطوي بقلوبنا، ودموع ومشاوير أنا وهالبير. قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر.
0: نوتة، نوتة عربية.
1: قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر. ايام كان الغمر خلف الغمر، موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبير. يا بير يا بير يا بير، هل كانت توالفنا تمرق كأنها ما بتعرفنا. يا بير يا بير،

den Wind. Auf, auf. لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

عنكني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: رسالة جارتنا.
1: الله يخليك يا ابني، اكتب لي مكتوب لقلبه.
0: تكرم عيني. مكتوب؟
1: نعم.
0: شو بأمريكا مش هيك؟
1: نعم.
0: شو بقول له؟
1: قل له ليش يا ابني، ليش طولت الغياب؟ وخيط عمري قبل ترمي وتقطعه، وقلب امك ما بقى يحمل عذاب، وقلب الحنون عليك حاجة تلوعه.
0: الله الله.

0: نوتة نوتة عربية
1: بالهب صدر الشوق لمن بسمعوه وبقول وينه الكان زينة هالشباب عند الزوم بفرد ايدي ربعه نهب

والمسحة حباتها يتوزعوا. يا ابني يا ابني انا مش ناطرة منك جواب يا ابني.

لكل مستمعاتنا نوتا عربية اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: عبيت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة، نوتة عربية، نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Clap. Try with me. Here we go.
1: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة ألين إلياس.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: بحبه وحابب إلا قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك
4: نوتة قريبية
3: نوتة قريبية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: اشتقت لك يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضوء ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صبيا بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك الإذاعة كارلوس.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبها بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: صح. لوين؟ خليك هون، ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالبيمار وعالبيمار وعالبيمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت من نمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: مينوت عربية أغانينا هي
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: لا جاتك والدنيا لال
0: وكمان هي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
2: notaarabia.com تستحق السمع.
3: أنا بعدني أشرط

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: دكلاب دكلاب بوم بوم كلاب
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان نوتة نوتة عربية
2: الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.